بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتذكار والتذاكر ونهانا عن التكاثر والتفاخر والتحاسد والتقاطع والتدابر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصبور الشكور شهادة تنجينا من هول يوم النشور اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأظهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله المدرار أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat, rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita taufik dan hidayah serta inayah sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang barakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-102 daripada surat-surat Al-Quran yaitu surat

محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه.

الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وافعل الخيرات واجتنبوا عن السيئات، فقد قال الله تعالى:

صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم

منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المتقين وأعل كلمتك إلى يوم الدين وأهلك أعداءك أعداء الدين من الكفرة والمشركين. اللهم إنا نسألك لعبادك الحجاج اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وعمل

0: زيارة المكة والمدينة ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على

0: أخبر لا إله إلا الله.
1: اسمك الحمد الذي وعنتينك لا تخلف من السوء رسوعا تديد واستقيموا يرحمني يرحمكم الله تيم سبب القدم ثم الذين يرسوا صفوفكم فإن تسوية السبب من إقامة الصلاة صفنا ترون ليرتكن juga diluruskan karena meratakan shaf ada merupakan kesempurnaan sembahyang lebih jauh. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun bi jan qiyas. Qulad rabbi nasman kin ismihi alladhi. Aitu lillahi ta'ala salli farjumati rawati. Imam lillahi ta'ala. Allahu akbar.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم

0: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليك يا السلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا كما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم ابنك أنت وخلد به مني به أنت وقبل منك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله الله الصمد. قل هو الله الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما استمع. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما استمع. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما استمع. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما استمع. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما استمع. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما استمع. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ما استمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر وسواس الذي. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر وسواس الخناس الذي يوسوس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله من شر وسواس الذي يوسوس صدور الناس من الجن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الاولين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد في الاخرين. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا سيدنا رسول الله اجمعين. وإن من الله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الناعمين، حمد الشاكرين، حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك، وطاعتك عن معصيتك، عما سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك، وطاعتك عن معصيتك، عما سواك. اللهم يا غني يا حميد، يا مبدئ يا معيد، يا رحيم يا ودود، يا فعال لما يريد. أغننا بحلالك عن حرامك، وطاعتك عن معصيتك، عما سواك. اللهم ارزقنا رزقا حلالا كثيرا مباركا طيبا، وأنت خير الرازقين. اللهم طول أمورنا، وصحح أجسادنا، ونور قلوبنا، وأحسن خلقنا، وأوسع رزقنا، وإلى الخير قربنا، وعن الشر أبعدنا، واقضي حوائجنا من حوائج الدنيا وهوائج الآخرة. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن النية وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: لله الأسود الفردوس أهلا ولا قرى على نار الجحيم. فابد توبة وغفر ذنوبي، فإنك غافر ذنبي العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا قوى على نار الجحيم. فابد توبة واغفر ذنوبي.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pekerjaan yang menurutmu